0: are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sawta Eritrea.
2: Zi dirti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلنا تخلو

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من سري سيار على الموجة إم 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء مع الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين بمناسبة فوزها بجائزة فيكتوريا، وأيضا لدينا بعض الإعلانات بمناسبة اليوم الثقافي أو اليوم التراثي. أستاذ أحمد،
1: نعم،
0: الذي تستعد له الأسر في الشمال ليوم السبت القادم، والعائلة طبعا $50 المشاركة، وهنالك سوف يكون مأكولات إريتريا و

0: عروض أيضا
1: عروض أيضا وأيضا مشغولات
0: مسابقات كروية
1: ومسابقة فاينل للكورة.
0: نعم.
1: فنرجو من جميع الإرثيين في ميلبورن الحضور هذا اليوم, ويمكن ده أول تجربة أحمد.
0: نعم.
1: بالذات في هذه المنطقة. أما في الجالية تقريبا في 2020 أعتقد كنا
0: عملنا مهرجان 2018. نعم 2018 في نوفمبر
1: في فلامينتون.
0: نعم.
1: وإن شاء الله هذا المهرجان أيضا أحمد يطلع بالصورة التي يعني يتوقعونها المعدون. ونناشد طبعا الحضور للتفاعل والمشاركة, ويكون إن شاء الله يوم ثقافي إرثري.
0: نعم حيكون بالتأكيد يوم كبير إن شاء الله. و الإعلان طبعا الجماعة أرسلوا لنا الإعلانات, وموجود طبعا الإعلانات موجود في جروبات المواقع الاجتماعية من ضمن الواتساب. وأعتقد الأخوان والأخوات في الشمال قائمين بحملة يعني كبيرة إن شاء الله, ومتوقعين ومتفائلين طبعا بالحضور الذي يليق بهذه المناسبة طبعا, ومسمينا يوم التراث أو اليوم الثقافي الإرثري المفتوح. وإذا الدعوة ستكون عامة مسمينا أكارم. سوف نقرأ على حضراتكم الإعلان أثناء جريان هذا البرنامج إن شاء الله. مستمعينا الأكارم, في أخبارنا لهذا اليوم صرح وزير الإعلام الإرثري مانا قبل مسقل صحيفة الشرق الأوسط بأن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن إرثريا تعكس حسن نية سياسية بناءة, وأضاف أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لفصل جديد من التعاون الثنائي يركز على الاستثمار والتجارة. وأضاف يمانة قبل مسقل أن العقوبات المفروضة على بلاده لمدة 5 سنوات لم تكن مقبولة بأي حال من الأحوال منذ البداية, وتسببت في أضرار اقتصادية جسيمة لإرثريا. وقال رفع العقوبات يبعث برسالة هامة إلى المجتمع الدولي, مضيفا أن الخطوة الأمريكية تعزز الآمال في المضي قدما بسرعة واستعادة الفرصة الضائعة من خلال إزالة الضغوط السياسية التي كانت تعيق الاستثمار والعلاقات بشكل عام. يذكر أن هذا التعليق طبعا جاء على خلفية رفع الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة ترامب العقوبات التي كانت مفروضة على 5 مؤسسات إرثرية من ضمن الحزب الحاكم طبعا, وبعض الشخصيات من ضمن أبرها كاسا طبعا وزير الأمن, وأيضا السياسة فور نفسه, لكن القائمة أبقت طبعا على فليب بوسولد يوهنس اللي هو وزير الدفاع بشكل رسمي, وإن لم يتم تسميته رسميا لكنه يقوم بمهام وزير الدفاع. إذن فليب بوسولد يوهنس هو الوحيد الذي بقى على قائمة المفروض عليهم العقوبات الأمريكية, والتي تستوجب عدم طبعا قدومه إلى أمريكا أو اعتقاله في حالة القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الاتهام طبعا جاء على خلفية اشتراك إرثريا في الحرب التي دارت في أثيوبيا بين عامي 2020 و2022, حيث اتهمت الولايات المتحدة طبعا القوات الإرثرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إذن المستمعين الكرام, ما دام ذكرنا أثيوبيا دعونا نعرج أيضا على القتال الذي يدور حاليا حتى هذا اليوم 28 سبتمبر. الوضع في أثيوبيا شهد تصعيدا خطيرا خلال الأيام الأخيرة خصوصا في الشمال, وأهم ما يمكن تأكيده من المصادر الحالية هو الآتي. أولا عودة القتال الكبير في تجراي منذ الثاني والعشرين من سبتمبر الحالي, اندلعت اشتباكات واسعة بين القوات الفيدرالية الأثيوبية والقوات المرتبطة بجبهة تحرير شعب تجراي بعد فترة من التوتر والمواجهات المحدودة. وتقول مصادر دولية أن هذا هو أخطر تصعيد منذ اتفاق بريتوريا الذي أنهى حرب تجراي السابقة في نوفمبر 2022. والقضية إذن لم تقتصر على تجراي, بل القتال امتد إلى أمهرة وأقليم عفار أيضا. وعلى صعيد آخر, هناك تحالف جديد من 7 جماعات مسلحة أعلنت عن تشكيل نفسها لمواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. وهذه الجماعات هي طبعا أقليم في تجراي, جبهة الشعبية تحرير تجراي, وفي أقليم أمهر عندنا الفانو, وعندنا أيضا أورومو ليبريشن أرمي OLA في أوروميا, وجماعات أيضا من أقليم عفار وبني شنقول قمز والصومال الأثيوبي وغيرها. والتحالف الجديد أعلن أن هدفه إزالة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل مرحلة انتقالية جديدة لكن مدى قدرة هذه الجماعات على التنسيق العسكري فعليا ما زال غير واضح. على صعيد الاشتباكات، هناك اشتباكات في أمهر. القتال وصل إلى مناطق في أقليم أمهر الشمال وولو بالقرب من حدود تجراي، وتقول الحكومة الأثيوبية أن قواتها نفذت هجوما مضادا وألحقت خسائر كبيرة بقوات تجراي، لكن هذه الأرقام صادرة عن الجيش الأثيوبي ولا يوجد تحقق مستقل كامل عنها. كما أفادت مصادر إعلامية بوقوع اشتباكات في اتجاه قبو دموغو بين القوات الفيدرالية وقوات مشتركة مرتبطة بتجراي. خصوص المطارات والطيران في تجراي، في 23 من سبتمبر الحالي سيطرت قوات تجراي على مطارات مقالي وأكسوم وشيري، وأدى التصعيد إلى تعليق رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية إلى مناطق في تجراي. إذا أتينا أيضا على صعيد الاتصالات، هناك انقطاع في الاتصالات في تجراي، ووردت تقارير عن قطاع الانترنت والاتصالات في أجزاء واسعة من أقليم تجراي، ما يجعل التحقق المستقل من الأخبار الميدانية نفسه صعبا جدا. ماذا عن إريتريا؟ هناك اتهامات خطيرة طبعا لإريتريا، ورئيس أركان الجيش الأثيوبي المشير برهان وقال اتهم إريتريا بتمويل ودعم جماعات مسلحة ضد الحكومة الأثيوبية، ولكن إريتريا نفت هذه الاتهامات رسميا، لذلك ليس هناك من مصادر مستقلة تؤكد تورط إريتريا في الحرب الدائرة الآن، بخلاف الحرب التي جرت بين 2020 و2022، حيث اعترفت إريتريا نفسها وبعد شهور من المماطلة والسقوط طبعا اعترفت إريتريا بالمشاركة بجانب القوات الأثيوبية ضد أقليم تجراي في 2020 وحتى 2022. ولكن بعد ذلك طبعا وبعد اتفاقية بريتوريا كما يعلم الجميع، هناك توتر قائم حاليا بين أثيوبيا وإريتريا. أثيوبيا الرسمية بقيادة رئيس وزراء أبي أحمد ورئيس إريتريا سياسة الفرق، هناك توتر شديد بين بلدين وبين الشخصين تحديدا، بعد علاقة شهدت نوع من الود والتنسيق والتحالف العسكري. بالنسبة للحالات الإنسانية مستمعين الأكارم، هناك بالفعل نزوح جديد بسبب القتال، وفادت مصادر محلية بأن نحو 150 ألف شخص على الأقل نزحوا في منطقة عفار مع تصاعد المعارك الأخيرة، لكن أرقام النزوح السريعة في مناطق الحرب تحتاج إلى تحديث وتحقق مستمر، باعتبار أنها يعني بتحدث على هذه الأحداث جارية بشكل مستمر وفي كل دقيقة وساعة، لذلك تحتاج إلى تحديث. لكن هذه الأخبار التي قرأتها على حضراتكم هي آخر ما لدينا اليوم، هذا اليوم 28 من سبتمبر 2026. لو عدنا إلى أخبارنا الأسترالية، طبعا اختتم موسم الـ AFL الأسترالي هذا العام بفوز بريزبان لاينس للمرة الثالثة على التوالي بعد مباراة مثيرة نهار السبت في الـ MCG. ومن ولاية فيكتوريا أيضا مستمعين أكارم، أعلنت الحكومة هذا اليوم تأجيل تطوير خط أبفيلد حتى عام 2033 مع تخصيص 80 مليون دولار لدراسة المشروع والتعهد بمضاعفة الخط مستقبلا. يذكر أن خط أبفيلد يسير نحو الشمال ملبورن حتى محطة كامبل فيلد، وأخذ حيزا من الدراسة بعدما اعتبر مشروعا كبيرا يستوجب إزالة 8 معابر القطارات بين برانزويك وباركفيل، مع إنشاء جسر القطارات ومحطتين جديدتين في برانزويك، ويعد المشروع جزء من فيكتورياس بيج بيلت. زلنا مستمعين الأكارم، كان ذلك الخبر الأخير الزميل برهان. بالتأكيد كلنا ننتظر حاليا سماع صوت الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين، وهي طبعا مديرة التنمية الدولية والمجتمعية في مؤسسة إيمس أستراليا، وسوف نجري مع هذه المناسبة هذا اللقاء هذا اليوم بمناسبة إدراج اسمها في قائمة الشرف الفيكتورية للنساء لعام 2026 Victorian Honor Roll of Women، وذلك نظير عملها 24 عاما في المؤسسة، حيث أدت أعمال في مجالات الاستقرار والاندماج وتنمية المجتمع وبناء القدرات، بالإضافة إلى المناصرة والدفاع عن قضايا المجتمعات. وهنأت مؤسسة إيمس أستراليا الدكتورة مليكة شيخ الدين، معتبرة أن التكريم يأتي تقديرا لقيادتها والتزامها بإيجاد الفرص أمام المجتمعات المتعددة الثقافات. وخلال حفل قائمة الشرف الفيكتورية للنساء، تمت الإشارة إلى أن الدكتورة مليكة استطاعت أن تحول تجربتها الشخصية كلاجئة إلى أساليب رائدة عالميا في دمج المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي. يذكر أن قائمة الشرف الفيكتورية تقليد يحمل تكريم رسمي من حكومة ولاية فيكتوريا للنساء اللواتي قدمنا مساهمات مهمة ودائمة للمجتمع في الولاية، أو على مستوى أستراليا والخارج. وتأسس القائمة على يد الراحلة جوان كيرنر أول امرأة تتولى رئاسة حكومة فيكتوريا. هناك 5 فئات تكرم ضمن هذه القائمة. وأقيم حفل تكريم لهذا العام في أرتس سنتر ملبورن في 23 من سبتمبر الجاري. إذن نحن كمجتمع إريتريا ممكن أستراليين من أصول إريتريا يسعدنا طبعا حصول الدكتورة مليكة ياسين على هذا الشرف, شرف الانضمام إلى هذه القائمة. وهي طبعا حضرت هذه الاحتفال واستلمت الجائزة, وسوف نجري معها لقاء بعد دقائق إن شاء الله. ومستمعين الزميل برهان كان أيضا القسم الإنجليزي طبعا صوت إريتريا الشباب يوم السبت كان أجرى مع لقاء أو حوار سريع مع الدكتورة مليكة باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: واليوم سنجري لقاءنا نحن باللغة العربية, لكن الدكتورة تقريبا وعدتنا أنه ستأتي إلى الاستوديو يوما ما وسوف نجري معها لقاء طويل. طبعا الدكتورة شخصية طبعا ذات يمكن أعمال متعددة من الصعوبة بمكان حصرها طبعا في في دقائق أعمالها لمدة 24 عاما. وأيضا حتى قبل قدومه أيضا من إلى أستراليا كان لديها وقفات أيضا في مصر, يمكن في السودان.
1: لا حتى في السودان من أوائل ال
0: كانت في الفوضية السامية لشؤون
1: لا لا لا, لا قبله حتى كأستاذة.
0: نعم.
1: أول ما بدأت الثانوية اللي هو ال UNHCR United Nations High Commissioner for Refugee.
0: نعم.
1: أيامها حتى لنفسها الدكتورة مليكة ما كانت خريجة لكن وهي طالبة كانت بتدرس في الثانوية. يعني
0: المدرسة
1: اليونيسكو المعروفة.
0: نعم. في اليونيسكو
1: اللي هي United Nation High Commission
0: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نعم
1: نعم
0: ممتاز. إذن مستمعين الأكارم أبقوا معنا, سوف تنضم إلينا بعد قليل الدكتورة مليكة ياسين من مؤسسة إيمس أستراليا للحديث معها حول إنجازات هذه المؤسسة وحول أيضا حصولها على انضمامها في قائمة الشرف الفيكتوري للنساء لعام

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مرة ثانية وما زلتم تستمعون إذن إلى إذاعة صوت إريتريا من سري سي آر. الآن انضمت إلينا إذن عبر الهاتف الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين، وكنا طبعا أسلفنا أن الدكتورة أدرجت في قائمة الشرف الفكتوريا للنساء لعام 2026 فيكتوريا هونر رول أوف وومن، وذلك نظير عملها 24 عمل في المؤسسة. وهي طبعا دكتورة مليكة حاليا مديرة التنمية الدولية والمجتمعية في مؤسسة إيمس أستراليا. دكتورة مليكة مرحبا بك. أهلا
1: وسهلا، مساء الخير.
0: مساك الله بالخير، ونحن سعداء طبعا بهذه الجائزة وإدراج اسمك ضمن قائمة الشرف الفكتوريا للنساء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك دكتورة، وتهانينا بالتأكيد. نحن في إذاعة صوت إريتريا طبعا سعداء، المجتمع الإريتري، المجتمع يمكن الأفريقي العموم عامة، الجميع طبعا مسرور بهذه الجائزة وهذا الشرف، نتيجة عمل، نتيجة جهد طبعا لعقود من السنوات. دكتور، أنا كنت بقرأ سيرتك، يعني وجدت فيها الكثير مما يستحق الوقوف فيه. على المستوى المحلي الدولي عندك مشروع نهير، برنامج حدائق وربي، كوميونيتي جايد بروجرام، عضوة في مجلس إدارة ريفوجي كونسل أوف أستراليا، شاركت من خلال مشاورات يمكن مؤتمرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف. ماذا أكثر من ذلك دكتورة؟ لو عدنا قبل مجيئك إلى أستراليا ثم السنوات الأولى من استقرارك، ماذا نجد في سيرتك؟
1: أولا في البداية أنا أحب أن أشكركم وأشكر قناتكم الكريمة ولإتاحت لي هذه الفرصة، وأحب أن أهدي هذا الإنجاز المتواضع لأخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحفادي وحفيداتي في الجالية الإريترية والجاليات اللاجئة وللمجتمع الأسترالي ككل.
0: جميل.
1: أنا طبعا يعني أساسا من إريتريا ومن قرية علي قدر.
0: نعم.
1: وبديت طبعا زي كل اللاجئين، أنا لجأت للسودان سنة 1976.
0: نعم.
1: ويعني كنت في مناطق اللاجئين يعني as a volunteer، منها يعني عن طريق الأمم المتحدة أتاحت لنا الفرصة على أساس الواحد يعني يلتحق بجامعة الخرطوم. وتخرجت من جامعة الخرطوم، أساسا أنا كنت أتمنى أنه أدرس الطب، لكن لأنه الطب فيها يعني الالتحاق بكلية الطب كان محصور بس للسودانيين، فقالوا لنا احنا كلاجئين لازم ندخل في هناك. فأنا أساسا تفكيري كله كان إنه أنجز شيء لإريتريا، وحبيت إنه أدرس علوم يعني زولوجي.
0: نعم.
1: الحيوان، على أساس إنه أتخصص في الثروة السمكية. والحمد لله يعني تخرجت من جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف درجة أولى، ومنها يعني رحت وعملت يعني تطوعت يعني مع الثورة. وأساسا أخذت تدريب لمدة 6 شهور، وأنا هناك يعني كانت جات فرصة على أساس عايزين مدرسين عشان يدرسوا في مدرسة اليونسكو.
0: نعم.
1: ويعني أنا سعيدة جدا إنه الطلبة درستهم يعني ما شاء الله يعني كلهم حققوا أمانيهم، وإن شاء الله يعني الأجيال الثانية كمان يعني مشت كويس، يعني الحمد لله عندنا طلبتنا كلهم في كل المجالات يعني أنجزوا. ومنها بعد ما درست قدمت لمنحة دراسية على أساس أواصل دراستي في علوم عشان أدرس علوم بحار، لقيت منحة من World University Services من جنيفا.
0: نعم.
1: ورحت مصر ويعني أكملت اللي هي درجة الماجستير في علوم بحار، بالذات تخصص في أسماك البحر الأحمر. ومنها يعني الحمد لله يعني لقيت يعني برضو طوعت في القاهرة، لأنه كان في أعداد كبيرة من اللاجئين من إريتريا ومن إثيوبيا ومن الصومال، يعني
0: نعم
1: يعني كنت هناك والحمد لله يعني بعديها جيت مصر وعملت درجة الماجستير.
0: نعم.
1: وأنا هناك يعني برضو كنت يعني أعمل فولنتيري ولقيت فرصة إنه أنا وأسرتي جينا هنا في أستراليا، بس دائما كان الحلمي يعني واكني إنه لازم أعمل الدراسات العليا، فبرضو هنا في أستراليا قدمت لديكن يونيفرسيتي ولقيت منحة دراسية وعملت درجة الدكتوراه. بس يعني بعد ما خلصت درجة الدكتوراه الواحد كان أمنيتي إني أشتغل في نفس المجال، وقدمت يعني لكذا مكان يعني لكذا جامعات ومعاهد، بس كان شوية هنا إنه you are over qualified ما ممكن يعني أنا قلت له أنا عايز أبدأ أي في أي يعني أي مرحلة بس أدوني فرصة. ففي النهاية لما شفت الموضوع يعني شوية صعب، وفي نفس الوقت يعني كل الشباب اللي كانوا يجوا يقدموا عايزين يدخلوا الجامعة ويعملوا يعني على الأقل يوصلوا دراستهم، كانوا يقولوا لهم no no start in TAFE college. فأنا قلت لا، ليش أنا مثلا ما أعمل هنا؟ فعملت يعني division 4 في community relations وبديت أشتغل يومين في الأسبوع، عنه كل الناس كانت تقول لي يا أخي يو أر كواليفايد كيف هنا؟ قلت لهم ده أنا عندي هدف، وبالتالي الواحد لازم أبدأ من يعني من مرحلة من البداية. والحمد لله توفقت يعني إنه بديت مع إيمس، وهاي لغاية النهاردة أنا مع إيمس، لأنه فعلا لقيت المجال اللي أقدر يعني أعمل فيه بعض التغيير في داخل يعني بالنسبة للمجتمعات اللاجئة، وأقدر أساعدهم وأساعد الشباب، والحمد لله بتوفيق.
0: طيب دكتورة مالكة، لو عدنا في بداية التسعينات من القرن الماضي 1992 تقريبا، يعني كان لك لديك ماذا كنت تفعلين في ورنبول، مناطق ورنبول شيبرتون وسوان هيل، لو عدنا بك كده ل 30 سنة الخلف؟
1: يعني أنا لما يعني طبعا بالنسبة لورنبول أنا رحت عشان يعني حتى ما كنت أعرف أنه يعني ما كنت أعرف أنه أمشي من هنا عشان أقدم للدراسات العليا بالذات في مجال العلوم البحار يعني.
0: نعم.
1: ففي النهاية قدمت هنا في جامعة ميلبورن، في جامعات هنا في ميلبورن، بس قالوا لي إنه المجال كله يعني مور ثيوريتيكال، ما فيه يعني براكتيكال ورك، فقلت أحسن أمشي، قالوا لي تمشي لديكن يونيفرسيتي ورنبول. فرحت هناك، وأنا يمكن تقريبا كنت الوحيدة اللي هي من أصل أفريقي وبالحجاب يعني مسلمة وكده، فكان شوية طبعا في البداية يعني كانت شوية صعبة، لكن يعني فعلا المجتمع كان يعني
0: رحبوا بكم يعني رحبوا بكم. نعم
1: أيوة رحبوا بينا.
0: نعم.
1: ورحبوا بي، وفعلا أنا يعني يمكن بصراحة بدون أي مبالغة أقول إنه أنا بكيت يعني يوم كملت دراستي وجيت هنا لميلبورن.
0: نعم.
1: أكثر مما يوم سبت الغاهرة وجيت هنا يعني.
0: يا سلام، يعني تعلقت بالمنطقة وأكيد عملت فيها الذكريات وهذه العلاقات الاجتماعية والإنسانية. نعم.
1: فعلا خلصت هناك، ومنها جيت هنا لميلبورن على أساس الواحد على أساس فرصة عمل. وزي ما قلت يعني كان في تحديات إنه دائما الواحد يعني يقدم، وأنا دلوقتي حتى لما أتكلم في المناسبات دائما بقول لهم يعني كل هذا يعتمد على أنت تعرف مين، مش أنت تعرف إيه يعني. مثلا بالنسبة لي it's whom you know not what you know.
0: جميل.
1: فعشان كده يعني ولازم الناس يدوها فرصة. فأنا يمكن أول برنامج بديته في إيمس كان إنه كيف نقدر نساعد الطلبة اللي هم عايزين يواصلوا دراستهم سواء كان في الجامعة أو المعاهد، وما عايزين يعني مثلاً يعملوا تريد ورك وكده. ففعلاً أنا كنت أساعد الطلبة على أساس يقدموا في الجامعات في المعاهد، أساعدهم في إنهم يكتبوا الانرولمنت يونيفورمز، وأمشي معاهم برضه يعني عشان أشجعهم في الانترفيو، مش أشجعهم أكون معاهم يعني.
0: نعم.
1: فهذا اللي بدأت، ومنها يعني إيمس بدأوا في سنة 2005 بدأوا برنامج التوطين، فهذه كانت فرصة، وأنا يمكن من الأوائل اللي هما كنت جزء من تأسيس هذا القسم في أمس.
0: نعم.
1: وجدتني فرصة على أساس أنه أجيب آراء اللي هي أنا بشوفها. مثلا دائما في سؤالين، يعني الناس يعني في أي مكان لما تقدم مثلا لعمل يقولوا لك do you have experience، هل عندك تجربة مثلا، هل عندك reference.
0: نعم.
1: فوزيس يعني أنا قلت لهم يعني ليش مثلا أمس ما تدي فرصة للناس اللي هم كان يعني كل أيضا يعني كان جاء من بلده وعندهم إمكانيات، كانوا يشتغلوا، كان عندهم يعني في ناس متخصصين، في ناس يعني عندهم دراسات عليا وكذا، ليه ما نديهم فرصة وعلى الأقل ويأدرس يعني النقطتين دول. ففعلا بدينا الكوميونيتي جايد بروجرام، وقبليها يعني لأنه أنا كنت في وارنبول وتعرفت بالناس اللي عايشين مثلا برا ميلبون.
0: نعم.
1: يعني ف دي طبعا أنا تعرفت بالناس هناك وبالمسؤولين وكده. ففي البداية وأنا في وارنبول بدينا توطين عدد من أخواننا من جنوب السودان.
0: نعم.
1: أيوة. ففي جنوب السودان وبعدين منها في بلارات في بنديجو. دي كلها كانت يعني من الذين كل أنحاء العالم، يعني ما شرط يعني يكونوا مثلا نعمل
0: ما معهم ما شاء الله يكون من السودان ومن أريتريا ومن من الأفارقة. نعم.
1: ما شاء الله.
0: بل دكتور أنا أيضا قريت أنه أنت هذا كوميونيتي جايد البروغرام نفسه، حتى سافرت إلى دول مثل السويد ونيوزيلندا تقريبا اليابان لمساعدة منظمات أخرى على تطبيق برامج مشابهة. خلينا نسلط الأضواء على هذا البرنامج كده بنوع من التفصيل.
1: البرنامج بتاعت الكوميونيتي جايد زي ما قلت لك، يعني أنه ليش مثلا ما نستعمل، يعني ليه ما ندي فرص للناس اللي هم جو هنا كلاجئين، يعني مروا بكل تجربة يعني بتاع التوطين، وفي نفس الوقت مثلا يعني عندهم اللغات المختلفة، بيعرفوا العادات والتقاليد بتاع يعني الناس اللي تجي من مناطقهم، فليه ما نخليهم هم اللي يستقبلوا اللاجئين في البداية، يساعدوهم يعني تولينك زموز السيرفيسز بالنسبة للخدمات. فهذه كانت يعني الفكرة.
0: جميل. يعني اللاجئين نفسهم يحسوا باللاجئ الآخر، يعني ويعرفوا احتياجاته ويمكن تحديات اللي بتواجهه يعني.
1: جدا. وغير كده كمان يعني إنه يشاركوا يعني يشرحوا لهم مثلا تجربتهم، فاللاجئ الجديد يقدر يتعلم من تجربة الناس إيش هي التحديات اللي واجهتهم.
0: نعم.
1: وإيش كيف حلوها وكده يعني.
0: نعم.
1: فهذا كان إنه أول مرة أنا يعني مشيت أول مرة يعني اشتركت في اجتماعات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كان سنة 2007. فجدتني فرصة طبعا عشان أقدم البرنامج دي.
0: نعم.
1: في الأمم المتحدة. فأنطونيو غوتيريس بعد ما خلصت قال لي لازم يعني لازم مثلا تشاركينا في أنه يعني تقدم البرنامج دي لبعض المناطق اللاجئين. فأول شيء عملته أنه أنا مشيت السودان.
0: نعم.
1: مع كان جزء من وفد الأمم المتحدة، ويعني شجراب 1 2 3 وقرية 26.
0: نعم.
1: فعلا يعني عشان نشوف، لأنه أنا يعني في النقطة اللي كنت أوجهها برضو إنه ليه مثلا الأمم المتحدة تقعد يعني تبدي برنامج، يعني تبدأ برنامج وما تستشير الناس اللي هم حيتأثروا بالبرنامج هذا، لأن الناس دين زي ما قلت عندهم تجارب وعندهم يعني على الأقل سابوا بلدهم وجوا في مناطق اللاجئين وعايشين زي أثر بري. ليش إحنا ما نستشيره؟ فهذه كانت النقطة. وبعديها رحت الأردن أيامها بعد حرب يعني العراق.
0: نعم.
1: رحت وفعلا تكلمنا مع اللاجئين اللاجئين العراق السوريين والعراقيين وده كلهم اللي كانوا موجودين في الأردن. ففعلا احنا جمعنا معلومات كثيرة وحاولنا طبعا عشان نرفع يعني صوت اللاجئين.
0: نعم.
1: لأن في الأمم المتحدة وقتها كان يعني بيسموه تريبارتايت، يعني اللي كانوا فيه ثلاثة ايجنسيز اللي هم الدول المانحة للجوء والأمم المتحدة والإنجيوز
0: المنظمات. نعم
1: أيوة نعم. فدول يعني كانوا زينا بيسموها سري يعني ترانسبارتايز، ودائما لما يتكلموا بيحكوا إنه the beneficiaries المستفيدين يعني أو كمان يقول لك burden يعني زي يعني حمل يعني. فإحنا قلنا لهم هذا الكلام ما يعني ما ممكن تقوله، ما عملوها بإرادتهم يعني، الواحد ما بقى لاجي بإرادته
0: صحيح،
1: لكن الظروف يعني فرضت عليه، فبالتالي لازم يكونوا هم موجودين يعني في اللاجئين في كل الدول، لازم تدوهم فرصة على أساس يكونوا جزء من يعني اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: وحسب ما في 4 سنين تقريبا اتغير، والحمد لله يعني اللاجئين بقوا كجزء يعني اساسي في الـ في الـ في الـ في الاستشارات يعني اللي بنعملها والكونسلتيشنز.
0: نعم جميل جميل. دكتورة مليكة، لو نموذجك يعني وغيرك يمكن مئات الآلاف وحتى الملايين من المهاجرين واللاجئين في أستراليا، أرى يعد إضافة نوعية لهذا المجتمع، لماذا الأصوات التي تشير إلى الجوانب السلبية للاجئين إن وجدت هي دائما الأعلى؟ يعني دلوقت بنسمع أصوات بتهاجم اللاجئين غير مرحبة باللاجئين، أصوات مع أنه ربما تشكل أقلية لكن أصوات عالية مرتفعة قليلا أو كثيرا يمكن.
1: نعم. والله النافي يعني حسي مثلا زي الإذاعة بتاعتكم والإذاعات الثانية، إحنا يعني دائما المفروض ما يعني ما ننتظر لقية الناس يعني تجي وتتكلم عننا وتدافع عننا. It's our rights you know and it's our responsibility على أساس إنه إحنا نكون موجودين ونتكلم باسمنا ونحاول يعني يكون عندنا وجود.
0: نعم.
1: في كل الاستشارات، لأنه دائما يعني بنقلل من شأننا ومن إمكانياتنا، لأنه الواحد يقول لا لا والله أنا يمكن ما يقبلوا مني هذا، لا ويتراي يعني الواحد يحاول يبدأ وبعد ذاك يفض نفسه. يعني شمعنا أنا مثلا أدي المعلومات لحد بس مع أنه أنا أكون عارفة اللغة وعارفة السيستم وكده، ليه أدي فرصة مثلا لحد عشان أنا أديه المعلومات وهو يمشي يتكلم بإسمه
0: يمثلني. نعم نعم.
1: مثلا في الـ Refugee Council of Australia لما أنا بديت يعني والحمد لله يعني إيه مصدقني فرصة على أساس إنه أنا أكون الممثلة المنظمة في هذا في الريفيجي كونسل.
0: نعم.
1: ولما رحت تقريبا ما في ما في ما في لاجئ، كلهم محامين ومثلا أكاديميين وكده ويتكلموا عن موضوع اللاجئين ونظروا
0: هنا. أيوة. يعني تنقصهم التجربة يعني التجربة والمعاناة نفسها بتاع اللجوء. يمكن ده بخلافك انت دكتوره، يمكن حتى حكومه فيكتوريا تقول ان تجربتك كلاجئ يمكن تحولت الى نماذج واساليب في اندماج المجتمعات. انت تجربه عندك تجربه شخصيه عن اللجوء، فبالتاكيد افضل من يتحدث وافضل من يدافع عن هذه الفئه. نعم.
1: فانا
0: استغربت
1: لان انا لجيت لمنظمه يعني مش ما جيت كلاجئ يعني، فانا قلت لهم والله انا يعني مع انه اسم المنظمه بتاعتكم هي ريفيجي كونسل اوف استراليا يعني وير ذا ريفيجيز، فسؤالي كان كده، فقالوا لي والله يا أخي ما قدموا وما سألناهم وما قلت لهم ليه يعني ما ممكن يقول لهم كل الاجتماع ناس اللي هي ما عندها تجربة شخصية تقعد وتتكلم يعني تعمل بوليسي في حاجات الشكل ده، فده يعني ما مقبول. فده أدتني فرصة طبعا دلوقتي الحمد لله من 13 ممبر of the Refugee Council Board 6 منهم من يعني لاجئين.
0: وماذا على المنظمات دكتورة مليكة؟ حتى في منظمات المهتمة باللاجئين يعني تشكلت يمكن في السنوات الأخيرة، من ضمنها كان هورن في أفريقيا إذا منظمته يمكن كان شكل المرحوم الأستاذ عمر جابر، عمر كان يترأسها يعني. ماذا كيف تجدين هذه الناحية يعني؟ هل هناك منظمات دلوقتي فعلا يقودها لاجئين يقودها مهاجرين يعني وتهتم بهذه النواحي؟
1: بصراحة يعني أنا زي ما قلت أنا كمان كنت في إدارة هورن أوف أفريكا كمليكة يعني.
0: نعم.
1: فبصراحة كده يعني لازم يكون عندنا منظمات اللي هي، لكن للأسف يعني ما بندي مثلا الأولوية لشؤون اللاجئين. الواحد يعني مننا عايز يعني إنه هو يكون ذا ريبريزنتاتيف، كويس إنه يكون ريبريزنتاتيف، لكن لازم يرجع للناس اللي هي للجراس روت ويسألهم يعني يشوفهم إيش هي احتياجاتهم، إيش هي الحاجات اللي عايزينها، كيف نقدر ونشجع الشباب والناس اللي عندها اللي عندها الإرادة يعني إنه عايزة تكون في هذا المجال بصراحة كده ده اللي إحنا ما نعمله. نعمل جاليات الإدارة تكون خلاص لسنين وسنين وسنين، فإذا معناته يكونوا أشخاص بس اللي يمثلوا.
0: نعم، وحتى ننسى الوظيفة الرئيسية التي تشكلنا من أجلها يمكن، أو الأشخاص الذين نستهدفهم ننساهم، ننسى القضية الحقيقية يعني.
1: أيوة، فبالتالي لازم نحن نحاول إنه نفكر في الجيل الجديد اللي حيجي بعدنا. يعني إحنا مثلا يعني تبدأ أنت شيء ويركروت يعني شباب ثانيين، ولا كمان حتى الناس اللي عندها خبرة يعني في حتى كبار يعني كبار سن نستفيد من تجاربهم، نستفيد يعني احنا لما الواحد يتكلم ما يتكلم بس من وجهة نظره وما يكون عنده أي فكرة أو يجتمع بالقاعدة بتاعتنا ويجي ويسألهم لا، فإحنا لازم نعمل دراسات، لازم يعني كل الأشياء اللي يعني المشاكل اللي عايزين نطرحها لازم تكون based on evidence. لازم إحنا نكون يعني نسألهم ونشوف يعني نجيب منهم كل الأسباب، وكمان مش بس ده لازم نقترح حلول.
0: نعم،
1: أنا مش دائما إحنا نجي بهنا، وأنا أتمنى إنه الجاليات كلها اللي موجودة وفعلا يعني قاعدين يبذلوا جهد وكل واحد على حسب إمكانياته، لكن كمان المفروض يعني يرجعوا للقواعد بتاعتنا.
0: نعم،
1: ونجيب منهم المعلومات اللي هنا ونشجع الشباب ونشجع الكبار كمان عشان يساهموا.
0: ممتاز.
1: احنا عايزين يعني لا يعني التجارب مختلفة، يعني احنا التجارب اللي مر بها الشعب الإريتري مثلا يعني كثيرة جدا جدا، المفروض نشيل يعني نجمع التجارب دي كلها من الناس الكبار اللي موجودين معانا ونفوته للأجيال الثانية. في أجيال يعني احنا دلوقتي في عدد كبير من الشباب ما يكون عارفين يعني إريتريا إيش والناس عانت إيش عشان هم يصلوا لهذه المرحلة.
0: صحيح.
1: لما يعرف إن هم وصلوا هنا كيف والفرص اللي عندهم هنا على الأقل زيه الأبشكلت يعني.
0: ممتاز ممتاز. دكتورة، لو عدنا إلى مؤسسة أيمس أستراليا، ما هي الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة؟ وأنا كلاجئ جديد اليوم يعني لو لجأت إلى مؤسستكم ماذا أجد يعني؟
1: شوف، أولا أيمس أستراليا يمكن تأسست من حوالي 70 سنة. ولكل يعني أفواج اللاجئين ولا يعني مايجرانتس اللي جو هنا، فكانت منظمة بتقدم مثلا education يعني.
0: نعم، تعليم.
1: التعليم بالنسبة للغة.
0: نعم.
1: اللغة الإنجليزية.
0: جميل.
1: فعندها مراحل كثيرة بالنسبة يعني من مرحلة زيرو لغاية المرحلة الرابعة، وبعدين يعني يساعدوهم على أساس يمشوا للكيتس ولا للجامعات. ده بالنسبة لقسم التعليم.
0: نعم.
1: بعدين طبعا في سنة 2005 بدأت يعني التوطين السيتلمنت.
0: نعم.
1: فهنا بالنسبة للسيتلمنت أو يعني أمس عندها المسؤولية تقابل اللاجئين، يعني هي أول منظمة تقابل اللاجئين مثلا هنا في فيكتوريا، ودلوقتي أمس عندها برانش في نيو ساوث ويلز وفي أدليد.
0: نعم.
1: وفي تزمانيا. فيعني بالنسبة للتوطين اللي هم يقابلوهم من المطار ولمدة شهر يعني
0: يسكنوهم
1: يسجلوهم مع كل الخدمات.
0: نعم.
1: زي كينتر لينك والهيلث وكده، وحتى بالنسبة للأطفال يدخلوهم المدارس وكده، بعد سنة يحولوهم لمنظمات ثانية زي ناس سبيكترم وهذا ال
0: أورجانيزيشن
1: اللي تساعده. بعدين القسم الثالث دلوقتي حوالي 2018.
0: نعم.
1: بدأوا الإمبلويمنت وميو الإميرجينج كوميونيتيز.
0: نعم.
1: بالنسبة للمنظمات
0: تقصد التوظيف والتوظيف والتشغيل وكذا التوظيف؟
1: أيوه، يعني بيشوفوا لهم شغل يعني على حسب إمكانياتهم، يشيلوا نظموا لهم الريزمي، يوروهم يعني مثلا يقدموا لهم على أساس لو في شغل وكده، مع هم يتعاملوا مع شركات يعني كل
0: أصحاب أعمال. نعم.
1: يعني يدوم هذه الفرصة. بعدين في قسم اللي هو اسمه social participation. سوشيال بارتيشن ده يعني مسؤوليته انه كيف يعني اولا يقوي العلاقات المنظمه مع الجاليات هذه.
0: نعم.
1: ولازم يكون عارف يعني يجي ويستشيرهم ايش الاشياء اللي هم عايزينه. كويس. فنحن مثلا انا في القسم هذا دلوقتي كنت في السيتلمنت, ودلوقتي لانه بدوا هذا القسم الجديد فكيف نقدر نناقش على حسب امكانيات الكوميونتي في المختلفه ايش الاشياء اللي عايزينها. يعني مثلا لما بدينا توطين الكرن اللي هي جاليه اسمها الكرن من بورما,
0: نعم,
1: عملنا اجتماعات كثيره لكل الجاليات. لكن المشكله انه في جاليات تقول لي يعني مثلا لا احنا ما عايزين نمشي الريف, احنا ما عايزين كده. فاحنا قلنا اي جاليه عايزه تمشي في الريف يعني او في المدن الصغيره, واحنا اهم حاجه الامس بتعرفهم اولا بالمجتمع اللي موجود اللي ماشيين له, بتقدم لهم مثلا سكن لغايه ما يستقروا. لازم يكون في فرص بتعمل.
0: نعم, في الاماكن الريفيه هناك في خارج المدن يعني. نعم,
1: ايوه. ففي جاليات كثيره ومن ضمنها يعني جاليتنا انتنا.
0: نعم.
1: عملنا من هنا لكن ما كان في حد يقدم قال انا عايز امشي.
0: يا سلام.
1: ايوه, الجاليه اللي هم دول من بورما.
0: نعم.
1: بصراحة هم كلهم جايين قالوا نحن مزارعين وجينا وسكننا في مناطق اللاجئ في هنا الريفجي كامبس, وبالتالي ما نعرف حاجة لكن مستعدين أحسن لنا نمشي الريف. والله العظيم بدينا بخمس أسر, والنهاردة يمكن في حوالي يمكن أكثر من 500 ولا 600
0: أسرة يعني في مناطق مختلفة, في مناطق مختلفة ليس في منطقة واحدة,
1: بس في نيل. المدينة كان سكانها يعني حوالي 2000.
0: نعم.
1: معناته أنه ربع السكان يعني زادوا ربع السكان. يعني حوالي 400 النهاردة يعني, وكلهم في كل أسرة تلقى 2 أو 3 شقالين فول تايم. بدأوا يشتروا بيوت هناك في المدينة الصغيرة دي, ونصهم دلوقتي بقوا يستثمروا بيوتهم هنا وفتحوا سوبر ماركت على أساس إنه يعني بالنسبة للاحتياجات بتاعتهم الخاصة الترديشنال فودز وكده.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني مستقرين وماشيين كويس جدا جدا. فأنا زيك كمان يعني أنا مشيت يعني في الأمم, أولا قدمناه في الأمم المتحدة على أساس this is one of the examples part of Victoria.
0: نعم.
1: لما عملنا اجتماعات مع بعض الجاليات, في واحدة ست قالت من اللي هم من برما برضه لأنهم دايما نشيطين وعايزين يعملوا. فقالت يعني أنا من ما جيت لأستراليا صديق الوحيد هو السرير, سريرة يعني.
0: نعم.
1: لا إيش حصل؟ قالت إنه أنا جيت من قرية وما حصل شفت عربات كثيرة, قالت فأنا بخاف من العربات.
0: نعم.
1: وبالتالي قال وابنها قالت يشتغل فما عندها شيء, إنها ما والتلفزيون قالت ما تعرف اللغة, فبالتالي الحاجة الوحيدة إنها هي راقدة في السريرة. وزاد اكتئاب, قالت لما كان في مناطق اللاجئين على الأقل تمشي لصحباتها مثلا تزرع تعمل كده. يعني على طول اتفقنا ببارك فيكتوريا وقلنا لهم, قال والله نحن عندنا الأرض بس يا ريت يجي الناس يعني يستخدمون. وفي كلام يعني مشروع ناجح جدا. فنحن يعني أنا بالذات يعني مسؤوليتي إنه كل الإنجازات اللي بنعملها هنا والتقوية الجاليات يعني الجديدة واللاجئين ونديهم فرص أمشي وأقدمها هناك.
0: دكتورة, نعم دكتور, هل تجد فروق دلوقتي لو تحدثنا عن اللاجئين في التسعينات مثلا واليوم 2026, يعني ما التحديات التي تواجه اللاجئين الجدد في هذه السنوات الاخيره وسنواتكم اللي انتم اتيتم فيها في 1992 لحد ممكن 98 99 بتلقى فروق؟ نعم,
1: الفرق يعني انه بالنسبه
0: لل
1: يعني في البدايه طبعا اولا العدد يعني دائما العدد قوة.
0: نعم.
1: فما كانوا فيه يعني لاجئين كتار, فالواحد يعني يحس بالوحدة. وفي نفس الوقت الأغلبية كانوا يعني مثلا عندهم مشاكل بالنسبة للغة, حتى على الأقل لو يعرف إنجليزي الأكسنت ما كانت سهلة. فدي التحديات اللي كانت موجودة. غير كده كمان ما كان عندهم علم بالسيستم itself يعني.
0: هذه كل مره بنعاني منها دكتورة, يعني الواحد بيجي استراليا وما يعرف الخدمات, ما في معلومات متوفره يعني.
1: ايوه, ما في. وغير كده ما في كوادر هنا, يعني ما في ناس اللي هم مدربين على من نفس
0: نفس الجالية والمجتمع. نعم. نعم
1: أيوة من هذا المجتمع على أساس إن يقدروا يساعدوا الناس. فدي كانت شوية ده كان التحدي البداية. لكن دلوقتي مثلا دلوقتي إحنا عندنا أهم شيء إنه الواحد يعني ما نحب إحنا بطبيعتنا ما نحب نسأل كثير عن يعني مساعدة ولا عشان نلقى معلومات مع أنه عندنا اللغة يعني شبابنا ما شاء الله يعني كلهم دلوقتي بيتكلموا لغة إنجليزية كويس. ممكن يتكلموا لغة إنجليزية لكن لما نجي للكتابة والهنا دي شوية عندهم يعني شوية يكون صعب عليهم. بس إيه يعني أنا والله يعني مش بهنا لكن مش لتفرق لكن بشوف الشابات يعني أنا بلتقي بهم كثير يعني بيبذلوا جهد ويسألوا. أنا ما حصل مثلا يعني ما شفت حد من الشباب سأل مثلا يقول مثلا أعمل الحكاية دي كيف ولا أمشي وين ولا ما في. فهنا لقيت حسي إحنا نحتاج إنه الواحد لازم يكون عنده أولا هدف مش إنه يشوف ال short gains يعني مثلا الواحد عايز يشتري سيارة وعايز هنا. الشباب دائما يميلوا على هذا المجال ويعملوا أي شيء يعني شغل أي كلام لكن بعد عمر معين حيتعبوا.
0: نعم يتعبوا ويندموا كمان الكثير من الندم أيضا يعني يمكن أفضل السنوات يعني ضاعت سنوات الدراسة وتحقيق المستقبل يعني ضاعت منهم زي ما كنت يشوفوا الأهداف القصيرة وتحقيق يمكن حاجات كده سريعة يعني. نعم
1: هم يشوفوا يعني التوب جيمز يعني فبالتالي يعني هذه دلوقتي المفروض يعني إنه على الأقل يعرفوا من أخوانهم اللي كانوا جو قبليهم وما ما استفادوا. على الأقل الشباب الصغار اللي موجودين ويعني مش ما شرط عن موجودين حتى يعني ممكن لو في عدد كامل مثلا زي في أمس لو في عدد كامل عايزين كورس معين يقولوا ممكن الكورس يكون يعني ممكن يكون
0: يتوفر لهم يعني ممكن على أمس تديهم الكورس. نعم وما نعم انت معنا دكتورة واحد مثلا انا لجأت في التسعينات او لجأت قبل التسعينات عندي تجارب كيف ننقل هذه التجارب للجيل الجديد اللاجئ مثلا ما بعد 2000 يعني طريقة الاتصال يعني مثلا انا ما وجدت احد مثلا من اللاجئين الارتين القدامى هنا يعني يحكي عن تجربته مثلا عن خبرتي مثلا ينقلها يعني للجيل الجديد او للاجئين الجدد
1: كيف؟ والله نعم يعني لو فعلا حتى مثلا والله مش يعني أنا ما قاعدة أبالغ نتصل مثلا يا جماعة في معلومات كده شوف الجالات كلها يعني على الأقل تلقى لك 15-20 وأكثر من 20 مرات بالذات حتى الجالات العربية أنت تلقاهم يمكن 40 ولا كده يجي الاجتماع يسمعوا يقولوا إحنا عايزين كده حتى مثلا إحنا مستعدين كأمس نعمل لهم برنامج اللي هو بتاع يعني مثلا انتر جينيريشنال يعني بين الزين انتر جينيريشنال اللي بين الاجيال
0: نعم
1: بين عشان تقوية العلاقه بين الاجيال المختلفه عشان يستفيدوا مستعدين مثلا نعمل لهم انفورميشن سيشنز ونجيب يعني مثلا يعني نقدم دعوه لاخواننا كبار السن ويجوا يشاركوا يعني يشرحوا الأشياء دي لأولادهم لأحفادهم وهكذا.
0: ممتاز.
1: لكن ما في لما نقول لهم تعالوا عايزين شنو ما في حد يجي في أي اجتماع مثلا تلقى 2-3 وتاني ما يجي أو كمان في آخر لحظة يقول لك الواحد والله عندي كان موعد مع الدكتور أنا عندنا يعني المنظمة أمس يعني ما تحب كمان يعني تصرف وفي سواء كان في الزمن ولا في المكان ولا في أي شيء وفي ناس مثلا انت متوقع 20 يجوا
0: 2 يجوا 2. نعم دي ظاهرة سلبية للأسف دكتورة قاعد نعاني منها. عموما دكتورة ماذا يعني إدراجك في هذه قائمة الشرف الدكتورية للنساء 2026 ماذا تعني لك؟
1: والله أنا بالنسبة لي يمكن بشوفها يعني هو مثلا يعني
0: يمكن اعتراف بما قمت به يمكن خلال نعم
1: مش الاعتراف بس هو الاعتراف طبعا بالمجهود مثلا وكده ده كويس لكن انا بشوفك يعني على اساس انها تكون مثلا يعني بالنسبه للاجيال الجايه
0: نعم قدوه يعني قدوه محفزه نعم نعم
1: جميل ايوه تكون قدوه بالنسبه للاجيال الجايه وانه ما في شيء مستحيل انه لو الواحد فعلا عنده الاراده هنا الامكانيات موجوده هنا بالنسبة للاتصالات موجودة، هنا مثلا بالنسبة للتكنولوجي موجود. فبالتالي يعني يقدروا، أتمنى يعني أنه بس على الأقل يقولوا لو خالتنا مليكة أو عمتنا مليكة أو يعني عملتها ممكن أنا كمان أعملها يعني.
0: هذا ونحن نسمع دائما عموما أستراليا أرض الفرص، يعني دائما بنسمع هذه المقولة. بالنسبة للجوء الأريتري دكتورة مليكة، تعتقد أن لسه الأسباب يعني قائمة ويفترض أن الحكومة الأسترالية مثلا تنظر بعين خاص للاجئ الأريتري باعتبار الظروف في نفسها قائمة؟
1: أي قائمة.
0: نعم.
1: لأنه مثلا بالنسبة أنه دلوقتي لسه الحكومة قاعدة تقيم يعني الفترة لأنه برضو هنا عندهم السياسة بتاعتهم والأحزاب المختلفة، كل واحد عايز يجيب إنه سبب. بس ناسنا المفروض يكونوا واعين أساساً. إحنا في كل مجال، في كل يعني في كل المجالات لازم نقدم إنجازات اللاجئين عملوا شنو. لازم يعني إحنا يكون عندنا database أساس نعرف إنه كم لاجئين. يعني إحنا دلوقتي ما لازم يكون عندنا يعني معلومات عن عدد اللاجئين من ما جينا، نقول مثلا من التسعينات يعني عدد اللاجئين دلوقتي يعني اللي الشقالين سواء كان يعني في اي مجال، ما اشرط يعني انه يكون مثلا في جامعه ولا لا.
0: يعني يكون لنا فهرس المفروض بكل المواهب القدرات الموجوده في مجتمعنا.
1: أيوة.
0: نعم.
1: ودي تمشي مثلا يعني ممكن الواحد يعمل
0: دراسات يعني دراسات
1: وما شاء الله يعني عندنا شباب قاعدين يدرسوا يعني في مجالات مختلفة. فنشوف هذه الإمكانيات اللي موجودة على أساس إنهم يكونوا جزء من هذا الريسيرش، ونناقش كمان مع جامعات ومع معاهد على أساس إنه نعمل معهم بارتنرشيب عشان نقدر يعني نعمل الريسيرش في هذا. في نقول مثلا عايزين نعمل ريسيرش في جاليتنا، بس هل جاليتنا مثلا مستعدة على أساس إنه يشاركوا؟ ما
0: بدي المشكله. طيب دكتور، يعني تعتقد اللاجئ نحن لجانا طبعا دلوقتي النموذج الجيد اللي نحن نقدمه مثلا النجاح اللي بنقدمه نحن التفوق، هل بياخذ صوره عامه عن هذا المجتمع، بيقول هذا المجتمع الارثي مجتمع نشط مجتمع متعلم، وده بالتالي بيأثر على اللاجئين الموجودين هناك يعني تأثير ايجابي، يعني حكومه تشجع انه تجيب هذه الفئه؟
1: أديك مثلا اللي هم ناس بورما ديل.
0: نعم.
1: لأنه ما عندهم مشكلة، عايزين يتعلموا عايزين يشتغلوا عايزين كده يعني. فدلوقتي انت لما احنا لما نمشي في الاجتماعات مثلا بالذات بتاع الريفيجي كونسل بيقولوا مستعدين يمشوا يعملوا اي شيء على اساس يطوروا نفسهم على اساس يستفيدوا كده.
0: نعم.
1: ما عايزة تعمل شيء يعني جس هم يكون جزء من المشاكل. الليلة مثلا فلان جاء ايوه عندهم الجالية دي عندها مشكلة كده، فهم لما يشوفوا الجاليات يعني ما قاعدين يتهموا بالنسبة للدولة وبالنسبة للتطور وكده يقولوا كان دير حيكون عبء. فهذا مش قاعدين يعني نغلس مثلا من فرصنا على أساس أنه نلقى هنا، مش إحنا لينا إحنا، لأنه الناس المفروض ما تنسى إحنا صح لقينا الفرصة وجينا هنا، لكن ما ننسى أنا في أخواننا يعني الموجودين في معسكرات اللاجئين لمدة سنتين 20 سنة 30 سنة.
0: صحيح. يعني يجب أن نكون نموذج وقدوة إيجابية لأخواننا الموجودين هناك. يعني دي نقطة مهمة فعلا.
1: وبالتالي إحنا هذه مسؤوليتنا كلنا، وإن شاء الله يعني بصراحة أنا دائما أقول لو في أي إخوة والأخوات يعني عايزين مثلا يشاركوا في أشياء زي دي، وإحنا عشان يكون عندنا صوت يعني لازم يكون عندنا صوت. مثلا بالنسبة للاجئين، تمثيل اللاجئين في الأمم المتحدة ما كان فيه يعني اللاجئين لما يجي يكونوا observers يعني، بس يعني ما يقدر يكونوا أعضاء، لكن حتى بالعكس يعني عندهم يمكن عدد اللاجئين، لأنه أي دولة دلوقتي لازم يكون عندها عدد من اللاجئين عشان يعني في الوفد بتاعتها. أستراليا هنا إحنا لما نمشي يعني على الأقل تبدأ 10-15 لاجئ يعني ماشي.
2: Dear listeners, you are listening to the Eritrean Voices Radio from 3CR at AM 855 every Monday, 6:30 to 8 p.m. And today we are talking with Dr. Malika Yasin Sheikhadin. Has turned her experience as a refugee into a world-leading model for community in, integration and social choicing. She this raptus gender stereotype and challenges the public perception of what the refugees can achieve. She has helped thousands of new arrivals to Australia settle successfully. Malika fled war in Eritrea in the late 1970s and volunteered in a Sudanese refugee campus and in Cairo organizations. Malika volunteered for including United Nations High Commissioner for Refugee, Red Cross, and Save the Children. She resettled in Australia in 1992. Since 2001, she has been a leader at AMES Australia, serving as the manager.

0: لقاء مرئي مطول.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لإتاحة لي هذه الفرصة، وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
0: شكرا، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، كانت تلك الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين، وهي طبعا أدرجت ضمن قائمة الشرف الفكتوريا للنساء عام 2026، واستلمت طبعا الجائزة في نافذة 23 من سبتمبر الجاري، فلها التهاني، وتهاني طبعا عبراء إذن لمجتمعنا جميعا. وهي كما قلنا يعني مديرة التنمية الدولية والمجتمعية في مؤسسة إيمس أستراليا، يعني وعملت في هذه المؤسسة لأكثر من 30 عام تقريبا. نعم، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، ما زال امامنا 25 دقيقة قبل أن نختم برنامجنا لهذا اليوم الاثنين، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مجددا، ما دلتم إذا أنت تستمعون إلى صوت إريتريا من سري سي آر. في خبر عاجل ورد قبل ساعة تقريبا في الجزيرة، حاكم أقليم عفر الأثيوبي صرح لقناة الجزيرة بأن الجيش الإريتري يسعى لقطع الطريق بين أثيوبيا وجيبوتي ومنع وصول إلى الموانئ الجيبوتية زان الحرب الحالية. وقال الحاكم حاكم أقليم عفر قال الجزيرة أن الحرب الحالية تفوق إمكانات قوات الأقليم ونواجه جيش دولة كامل، كما قال ما نتعرض له محاولة تغيير الحدود بالقوى ونطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل. إذن هذا حاكم أقليم عفر الأثيوبي بيتهم إريتريا بقطع الطريق بين جيبوتي وأثيوبيا. طبعا زميل بره هذا طريقة حيوي، طبعا كل البداية تقريبا مرتبطة بالموانئ الجيبوتية التي تمر عن طريق أقليم عفر إلى باقي المدن الأثيوبية ومن بينها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. إذن الطريق استراتيجي وحيوي حاليا دلوقتي في قناة الجزيرة. طبعا حاكم أقليم عفر يتهم الجيش الإريتري، وبالأمس طبعا كما قرأنا في أخبار هناك قائد الجيش الأثيوبي أيضا اتهم برهان جولا قائد هيئة الأركان الأثيوبي اتهم إريتريا رسميا أيضا بالتدخل في هذه الحرب. لكن إريتريا طبعا نفت إلى الآن، كان نفت على الأقل نفت ما قاله القائد الأثيوبي. لكن هذا الخبر العاجل الذي ورد في الجزيرة قبل قليل لا نعرف رد إريتريا حوله. مستمعينا الأكارم، لدينا مقال الزميل برهان من بي بي سي تجرينيا بعنوان أسمر المدينة التي تعاني من عطش شديد للمياه. المقال حقيقة كتب بالتجرينيا لكنه ترجم إلكترونيا، وعنوانه أسمر روما الصغيرة التي كانت في طليعة النزافة والتخطيط العمران الحديث تغيرت ملامحها اليوم ويعاني سكانها من عطش شديد للمياه. استبدل المشهد الذي كان يميز نزافة شوارعها بأيدي متشبسة وبيوت زجاجات زرقاء وصفراء وعربات مياه وعربات دوارة تنتظر من يرويها. هذا النقص في المياه الذي استمر لأشهر أصبح الآن جزءا من الحياة اليومية في العاصمة الإريترية أسمرة. يتذكر سكان أسمرة بحنين المياه التي كانت تصل إلى منازلهم عبر شبكات أنابيب متطورة. لم تعد زجاجات المياه متوفرة كبديل لحل المشكلة، وقد أدى هذا النقص إلى عبء إضافي من الوقت والجهد على الأسر الإريترية، مما أجبر حتى الأطفال الصغار على الهرولة لجلب الماء. تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي مع وزير الإعلام الإريترية ماني قبر مسقل والسفارة الإريترية في لندن لفهم الوضع بشكل أفضل، لكنهما لم يرداه. ويقول أسمروم هو اسم مستعار لأسباب أمنية، لم نشهد مثل هذه المعاناة في حياتنا قط. ويستذكر أسمروم الأوقات العصيبة التي مرت بها إريتريا في الماضي قائلا كان أسوأ ما في الأمر أننا لم نعاني مثل هذه المعاناة حتى خلال تحرير إريتريا. اليوم يواجه جميع سكان المدينة تقريبا نقصا حادا في مياه الشرب، فالماء أساس الحياة اليومية، وقد خلف هذا النقص آثارا وخيمة على الصحة والنظافة. يعتبر غسيل الجسم لدى الكثيرين الإريتريين زينة، لذا يتناوب أفراد الأسرة على غسل أنفسهم ويتم غسل الملابس بشكل اقتصادي وفقا للأهمية والأولوية. بسبب عدم تنظيف المراحيض بشكل صحيح هددت الرائحة وظروف صحة الأسر في العاصمة الإريترية أسمرة. لم تجلب الأمطار الغزيرة الأخيرة سوى القليل من الراحة للسكان. عندما تمطر تتساقط المياه من كل قطعة أساس يمكنها تخزينها، تجمع مياه الأمطار في أكواب وتستخدم لتخزينها في الخارج، إلا أن هذه المياه المجمعة حل مؤقت ولم تعالج مشكلة المياه الأساسية في المدينة. قال أسمروم حتى اليوم لا تزال أسمرة تنظر إلى السماء وأنابيبها الجافة منتظرة حلا جذريا. ما كان يوصف سابقا بأنه نقص مؤقت تحول الآن إلى نقص دائم في المياه. يقول السكان والباحثون والمنظمات الدولية أن المشكلة ناجمة عن تغير المناخ وسوء الإدارة والعجز السياسي. وقال مهندس إريتري للبي بي سي طلب عدم الكشف عن اسمه، إذا أنفقت الدولة ماء كل مواردها على الإنشاءات العسكرية فستجد صعوبة في تلبية احتياجات السكان المتزايدة من المياه. وأضاف في عام 1996 تقريبا وبمساعدة الحكومة الفرنسية تم تجديد ما بين 40-50% من الأنابيب القديمة في أسمرة، ووفرت إمدادات كافية لبقية الشبكة. لكن الحرب الحدودية التي دارت رحاها بين عامي 1998 و2000 أعاقت هذا العمل، وأوضح المهندس الذي يعمل حاليا في شرق أفريقيا إن الإمكانات الاقتصادية للبلاد أهدرت على أمور أخرى غير الخدمات الاجتماعية والتنمية، مما أدى إلى غرق البلاد في الفقر والركود الاقتصادي. وقال أحد المقيمين في المملكة المتحدة والذي قدم مؤخرا من أسمرة، على الرغم من أن نقص الأمطار يتأثر بمشاكل المناخ المحلية، إلا أنه لا يمكن إخفاء أوجه القصور في الإدارة. وأضاف إن بعض أحياء المدينة، مدينة أسمرة، تعاني من انقطاع مياه الشرب لعدة أشهر وأكثر. وبحسب دراسات عديدة أجريت حول هذا الموضوع، فإن مشكلة المياه في أسمرة تبدأ أساسا بموقعها الهيدرولوجي. تقع مدينة أسمرة في واد في المرتفعات الوسطى لإرتيا فوق أحواض الري الطبيعية. هذا يعني ضرورة ضخ المياه من البركة المحيطة لإيصالها إلى سكانها. يقول الخبراء أن هذه العملية تستهلك كميات هائلة من الطاقة في بلد يعاني من شح الطاقة، كما أنها تشكل عبئا من الناحية الفنية والمالية. مع ذلك أوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص الأشجار والتشجير، إذ أن كمية المياه في أي منطقة تتحدد بدورة المياه الطبيعية التي تتبخر من الأرض ثم تعود على شكل الأمطار. قال المهندس معزم: الأمطار تهطل دائما في المرتفعات ولا تخزن المياه بشكل صحيح فتتدفق إلى السهول. وقد أظهرت بعض الدراسات الأكاديمية أن المياه الجوفية الصالحة للشرب الشحيحة للغاية لعدم وجود نهر دائم يمر عبر أسمرة، وأن معظم مياه الآبار فيها مالحة وغير صالحة للاستخدام الحضري. لذا تعتمد المدينة بشكل شبه كامل على المياه السطحية، أي مياه الأمطار الموسمية التي تحجز في عدد قليل من السدود وتطلق دوريا خلال موسم الجفاف. وبناء على ذلك يعتمد نظام المياه في العاصمة الإرترية على شبكة من سدين رئيسيين: سد ماي نفحي الذي اكتمل بناؤه عام 1970 في أحد الإدارة الأثيوبية، ويقال أنه المصدر الأكبر للمياه حتى الآن. يحتوي هذا السد على حوالي 26 مليون متر مكعب من المياه، ويغذي الجزء الجنوبي من العاصمة أسمرة. أما سد توكر هو سد خرساني مسلح يبلغ ارتفاعه 73 مترا، فقد اكتمل بناؤه عام 2001، وتبلغ طاقته الاستيعابية اليومية 17 مليون متر مكعب. الآن لدينا أزمة النفط. يقول السكان أن أزمة المياه في أكبر مدن إرتريا التي يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة قد تفاقمت في الأشهر الأولى من هذا العام. وقد أدت أزمة النفط الناجمة عن حرب الخليج في فبراير شباط إلى إلحاق ضرر جديد بقدرة البلاد على إنتاج الطاقة وفرض قيود على حركة المركبات. كما أن نقص الوقود الذي تفاقم الآن بسبب إعصار هرمز زاد من صعوبة عملية توزيع المياه. وأضاف أن سهاريج المياه القليلة المنتشرة في مناطق مختلفة قد توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة توزيع المياه. وقد حلت ما محل هذا النقص عربات تجرها الخيول أو دراجات ثلاثية الأرجل تجر على المقطورات مثبتة عليها قبضتان أو أربع قبضات. وغالبا ما يكون مصدر المياه التي تحملها هذه العربات مجهولا، فبعضها يأتي من سدود محلية محجوزة، بينما يأتي البعض الآخر سرا من آبار معظمها مياه مالحة تملأ ليلا. امرأة إريتريا زارت أسمرة وعادت أخيرا، لم نذكر اسمها الأسباب أمنية، قالت للبي بي سي: أشعر بحزن شديد لرؤية العاصمة الإريترية أسمر على هذا الحال، مقارنة بين الظروف المعيشية والخدمات الاجتماعية المتدهورة بشدة وبين المدينة التي عرفتها سابقا. على مدى السنوات 35 الماضية تعهدت الحكومة الإريترية مرارا وتكرارا بمعالجة أزمة المياه في البلاد، وتقول إنها خلال العقدين الماضيين قامت ببناء العديد من السدود والخزانات الصغيرة في محاولة لمعالجة هذه الأزمة المزمنة. ووفقا لوسائل الإعلام الإريترية، نفذ المسؤولون أو الوزارة المختصة مشاريع محدودة لاستبدال أنابيب المياه القديمة في بعض مناطق البلاد. وقد وثقت الحكومة والجهات المقرضة استمرار بناء السدود في إريتريا منذ الاستقلال. في تقرير صدر عام 2019 استشهدت موقع شابايت بخبراء مشاركين في مشاريع أدارها الرئيس أسياس أفورق مباشرة تحت مسمى مشاريع الدهالو. ووفقا لمركز رسم الخرائط والمعلومات، فشيدت إريتريا في عام 2021 945 صدا كبيرا وصغيرا، من بين 345 صدا كبيرا في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات 17 الماضية. وتشمل هذه السدود كركبة وفانكو وفانكوري وبادميت ومسلام ولوغو وغاتلاي، والتي تستخدم لتوفير المياه والشرب ودعم التنمية الزراعية. كما يجري تنفيذ مشاريع أصغر حجما تستهدف مناطق محددة. وقد تم أيضا بناء صهاريج مياه جديدة حول مدينة أسمرة في السنوات الأخيرة للتخفيف من النقص الحاد في المياه في بعض المنازل أو المناطق الفرعية في المدينة. ويرى المهندسون والباحثون الذين يدرسون قطاع المياه في أسمرة أن المشكلة لا تكمن فقط في القدرة الإنتاجية، بل أيضا في التطبيق العملي. عفوا مستمعينا الكرام، إذن نكتفي بهذا القدر من تقرير طويل حقيقة كتب عن أزمة المياه في العاصمة الإريترية أسمرة، أزمة طبعا مستفحلة ومستمرة لعقود من الزمن، 35 عاما وسكان العاصمة الإريترية يعانون من شح المياه. الزميل برهان، إذن نكتفي بهذا القدر. هو حقيقة تقرير طويل كتب في البي بي سي،
1: نعم،
0: باللغة الإنجليزية ثم بالتجرينية، والآن تم ترجمته وترجمناه للغة العربية. نعم
1: أكي أحمد، لدينا إعلان مستمعين الأعزاء بمناسبة الإجازات المدرسية. هناك نشاط في منطقة كارلتون، come and join us for our health and community day. Food and drink prices and vouchers, game and face painting, healthy information, free and open to everyone, and it will be happening on Friday, the 2nd October 2026. Time will be 12 p.m. to 4 p.m. at 510 Ligon Street. So it is open public event, and everyone is welcome to Health and Community Day, 12 p.m. They will have event commencing, and at 12 p.m. to 3 p.m. we'll have the face painting and other activities. At 1 to 2:30 p.m. they will have the African drumming workshop, and then we have at 2 p.m. to 3:30 p.m. basketball, 3:30 p.m. prize draw, and then at 4 p.m. will be event in this. So هذا الإعلان أستاذ أحمد هو النشاط الذي سيقام في يوم الجمعة في منطقة كارلتون، وهو طبعا فري ايفنت في أكل، في ألعاب وفيس بينتين للأطفال، ومن الساعة 12 منتصف النهار حتى 4 عصرا. وهنالك أيضا أحمد لدينا إعلان من المنطقة
0: الشمالية. نعم
1: الشمالية، وهو طبعا يوم السبت القادم هنالك يوم كبير ويوم حافل بالنشاط، وهو حيكون اللي هو إريتريان كالتشرال داي. أعتقد هو أول نشاط بهذا الشكل أحمد،
0: نعم،
1: يقام يعني في المنطقة الشمالية،
0: نعم،
1: اللي هو نورس إريتريان فاميليز إي نورس. فأون ديس إريتريان كالتشرال داي ويل هاف سوكا فاينال فور 2026، and it will be on Saturday 3rd October 2026 from 12 p.m. to 6 p.m. and cultural display starts at 1 p.m. and then we have the soccer final starts at 2 p.m. and entry fee, it is $50 per family for the cultural day, including food and the showcase for the culture, and even there is other many competitions for the kids, but mainly it will be the soccer tournament final. And they have even a part of stories from the past. أيضا حيكون في حكاوي قصص، حيكون في كرة قدم،
0: نعم.
1: وده طبعا اليوم الثالث من أكتوبر اللي هو يوم السبت القادم في المنطقة الشمالية.
0: نعم الكرة على ثلاثة مستويات الدميل بران طبعا.
1: نعم نحن قاعدين نتكلم في الفاينل. أهم شيء المكان هو مستمعين الأعزاء اللي هو بروغرس ريزيرف 27-59 ألمورا أفينيو كلارو، اللي هو 27-59 المورا أفينيو كلارو المكان اللي حيجرى فيه النشاط، وهو مكان معلوم للجميع تقريبا. أغلب الأوقات الأخوة في المنطقة الشمالية بيجروا فيه الأنشطة
0: الفعاليات أو أنشطة.
1: فنذكر المستمعين في توصية من اللجنة أحمد بيناشدوا الحضور لارتداء الزي الوطني لو أمكن يعني.
0: نعم.
1: وتقريبا هنالك في أيضا لو أنا ما غلطان، ويمكن يعفو للأخوة إذا أنا يمكن.
0: نعم.
1: في حيكون في برضو تقريبا جائزة لأحسن
0: لبس. من يلبس الزي الوطني.
1: الزي الوطني. نعم. تقريبا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: حيكون في من ضمن الأنشطة.
0: نعم.
1: ففي نشاطين عندنا هنا في سيتي في كالتون اللي هو يوم الجمعة من 12 للرابعة، وعندنا في 3 أكتوبر اللي هو في المنطقة الشمالية الكالتشورال داي and it is open event، لكن $50 للعائلة طبعا، ده تغطية للتكاليف الأكل والشرب طبعا، والأكل كل شيء حيكون مجموع.
0: الأخ ياسر، نعم ياسر عبد الرحيم برسل رسالة بيقول كل واحد يحاول يلبس زي زي زي زي الوطني والتراث يعني.
1: نعم
0: نعم، فبالتأكيد معاودي شكل طبعا لوحة تراثية ولوحة ثقافية. فياريت كل الملابس اللي عندنا، كل المشغولات اليدوية والتراثية إذا تخرج من البيوت وواحد يجلبها معه.
1: أكيد. لا أكيد هما الأخوة يكون
0: نعم حتى تواصل بالتأكيد، لكن زيادة ما عندهم معنى. ياريت كل الحضور يلبسوا هذه الأزياء. نعم. الوطنية. نعم. تعكس كل الفسيفساء المجتمع الإرثي.
1: نعم. فنذكر الجميع للحضور في هذه المناسبة، ويمكن تجربة احتفال كبير بهذا الشكل يتم لأول مرة في المنطقة الشمالية، فنتمنى. نعم. أن يكون يوم ناجح وحافل.
0: ونوصي بعد ما التأخير بالتأكيد يعني، هو القادم من 12 إلى 6 الناس لو حضر. نعم. من 11 أعتقد حيجد المكان إذا موجودة.
1: 12 إلى 4 لو جاءت الساعة 12 الناس ما
0: فيه
1: مشكلة في الزمن عشان نستمتع أيضا بالوقت. نعم. والدنيا سيف طبعا.
0: نعم.
1: بهذا مستمعين الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. في برنامج اليوم كان معكم أحمد محمود برهان إسماعيل، وأيضا عبر الهاتف طبعا التقينا بالدكتورة مليكة ياسين، ونجدد تبريكاتنا للدكتورة مليكة ياسين بفوزها بهذا التقدير. فحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم مستمعينا الأعزاء ببرنامج جديد، نستودعكم الله.